0: من كسيت هو هوي رشين هوي هوي أفشين أفشين أتانا هي شو سلا نمان
1: إرنست ما شاء الله
0: أسوس مول كون جاني تاتا